قاعد من الحروف فوقنا، جينا لجاي حين ما فينا ظروف ولا حروف خالص شي.

0: أجمل وأحسن، بس بعد شغلة شهر يعني صار الحروب فوقنا وتعرفين الحال، صار
1: these are the signs of the time.

0: جينا لهين احنا قادمنا الحروف فوقنا، جينا لي جاي هين ما في لا ظروف ولا حروف خالص.
1: كيف جيتوا لهنا؟